ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት ምርብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቐርብ። نعلم على ترانش دوستان السنة قلت شعن ترانش دوستان عمد محلة مدب فانوانع قصري كانوا باباسات لما بالعصر تربعة أبحق رباتيكان مسحالفتنا يسوساويان لعلوات تقوامات تمرت منابر تتبابن أب السمين حبرات منقصات أمريكا أب زكاير وركب زاسمعون مادرة قصري كانوا باباسات ليون نابتا دمارت زقات أما بنزويلا حقز كمزل آخون ناس النت عطتت أقازر أستار قصري كانوا باباسات لما بالعصر تربعة كم تقلال حلقة محبر أغوستينو ساويان أبا روبرت فرانسيس بروفيست زقربوس بكتاعتن مال اختتاعتهم من مدرتاعتهم من زحزت مصحف رسالي كان باباسات اليون ما بالعصر تربعته الاتران حموشتن سنة ننعي إيطاليا فدريشن محمباس مراحتن سبورتيناتاتن تقبلهم زلقس وقالهم معدعن رسالي كان باباسات اليون نمقفة فلويقو باقي كاردينالات أب زعرقو مصدق داسي زسمعو سبكت أب باولو الشارشين أقو باقي الداراش رسالي كان باباسات اليون بزسمعو مدر فلويقو باقي كاردينالات كايدو زتا كم زبقسو أبز ملكتو كان دي أرستاز زتاكورا كم زخوون أقدمنا نحبر ناي لو مما دب فنونا نحو حجي جمر كسعب فصامي ما دبنا من سنحكم ممسانا خد كبرو كابزينا فاتيكانا سنادات مرب قوانقا تغرينا سلام تاناي بزحكم النبلنا نبنا لو مما دب فنونا السقاقراكم سنناي مكتتعال كبراتنا كبران سمعتنا إزد كثاثر وزلهم زينا فاتيكان مدب قوانقوة تقرينا إيو رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعته أبحق رفاتيكان مسحالفتنا يسوساويان لعلوات تقوامات تمرت المنابر تتبابن أبسامين أمريكا بزكايد وركب لعلوات تقوامات تمرت المنابر تتبابن نحب رتسب زكات ممقوديات المقدام كم دليتات تقللو سبات ملسن محابن تسلوا سبسرعو أستو علون المستنتانن مشو بوتاتات كخونو كم زخلو يستبهلو مدلعي حق بمصفاحة مستوم زي تقللون من أصيات بقاربها اللو بموخان كم أونن أكابابن محلو بمصرح تقوامات تمرتن منابر تتبابن لو من دك سبات زكات ممزل بدهوتات المقدام أقدست بوتاتات يخونو انكبلو قدس النتم على تسران حموشتن السنة نحلفتنا يسوساويان تقوامات تمرتن منابر تتبابن أم حدرتن وكالتن تقبلهم بزسمعو مدر أستبهيلهم تكالاتكم بزعبا اتم ابو وسن حبرت سبزلو زقات مم بدل نتمهاروخم نمم حارت رايزيكونس اب متحققازن ناي حبار ربحن زتسررت حدستي قطعتات بمقراب سرعتاو اللوتي اب مدنفع حيالات مسمرات كخونا كم زت حساسبو زينا فاتيكان افليتو زن تكالات زيقاتن نابالاتن نتي اب حبرت سبزلو ازيو سسقودات نخواصولو بخمي كحقزا كم زخلاز قلت مرحامة قدي اقريبام كابتي أب كل التشعن عصر التشعتن عمتا محرات التمسرات نعيو محبر إيسو ساويان أب زغتل عصرت عمتات نعمم راح زعلم أربعة أدمساوي حواري أمر رجعتات قمت بمحاب أتي مر رجعتات ناب أملاخ زوصر مقد مرأي مس التقللوك أربا مخانن مس مالوسيات مقوحازن كومؤون حبرو بيتنا مكنخان زبلو إيوم تصلي كان باباسات نتي موا لو تتبحيلو زيت سوا زلو وانا وقزي لومي ندك أصاب زقات مهم زلو بزوح بدهوتات بمقلح مدرعهم أبقيسهم حبرات سبات زيادة على ما ويان الناخون يخدو كم زلو أقليحهم بزوحات سبات بزعب أملاخ كاب حزبا وبطعن كاب هبوب بحلن وطعي كقابرو يتعرو ويكعو بوليتيكا وسرعاتات نتي أو

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት ምልክ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቐርብ። نعلم على ترانشي ديشتان السنة كل تشعر ترانشي ديشتان عامة محلة مدى بفانوانعة السالي كان باباسات لما بالعصر تربعة أب حقر فاتيكان مسحالفتناي يسوساويان لعلوات تقوامات تمرت منابر تطباب أب السمين حبرات منستات أمريكا أب زكاير وركب زاسمعون مادرة السالي كان باباسات ليون نابتا دمارت زقات أما بنزويلة حقز كمزل آخون ناس النت أبتتت أقازر أستار السالي كان باباسات لما بالعصر تربعة كم تقلال حلقة محبر أغوستينو ساويان أبا روبرت فرانسيس بروفيست زقربوس بكتاتن مال اختتاتهم من مدرتاتهم من زحزت مصحف رسالي كان باباسات اليون لما بالعصر تربعة الاتران حموشتن سنة ننعي إيطاليا فدريشن محمباس مراحتن سبورتيناتاتن تقبلهم زلقس وقال معدان رسالي كان باباسات اليون لما خفت فلويقو باقي كاردينالات أب زعركم صدق داسي زسمعو سبكت أب باولو الشارشان أقو باقي الداراش رسالي كان باباسات اليون بزسمعو مدرف فلويقو باقي كاردينالات زك كايدو زتا كم زبقسو أبز ملكتو كان دي أر أستاذ زتا كورا كم زخوون أقدمنا نحبر ناي لو مي مدب فنونا نحو حجي جمر كسعب فسعمي مدبنا من صنحكم ممسانا خد كبرو كابزينا فاتيكانا سنادات مدب كونغو تغرينا سلام طاناي بزحكم النابلنا نابلنا لمو مدب فنونا السقاقركم سنناي مكتتعال كبراتنا كبران سمعتنا إجد كثاثروا زلهم زينا فاتيكان مدب قوانقوة تقرينا إيو رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعة أب حقر فاتيكان مسحالفتنا يسوساويان لعلوات تقوامات تمرت منابر تتباب أب سمين أمريكا بزكايد وركب لعلوات تقوامات تمرت منابر تتباب نحب رتصب زكات ممقودات المقدام كم دليتات تقللو سبات ملسن محابن تسلوا سبسرو أستو علون المستنتان مشو بوتاتات كخونو كم زخلو يستبهلو مدلعي حق بمصفاحة مستوم زي تقللون من أصيات بقاربها اللو بموخان كم أونن أكابابن محلو بمصرح تقوامات تمرتن منابر تتبابن لو من دك سبات زكات ممزل بدوتات المقدام أقدست بوتاتات يخونو انكبلو قدسنة لتسران حموشتن السنة نحلفتناي يسوساويان تقوامات تمرتن منابر تتبابن أما حدرتن وكالتن تقبلو ما بزسمعو مدر أستبهيلو تكالاتكم بزعبا اتم ابو وسن حبرت سبزلوزا قدمم بدل نتمهاروخم نمم حالت رايزيكونس اب متحققازن ناي حبر ربحن زتسررت حدستي قطعتات بمقراب سرعات اولوتي اب مدنفع حيالات مسمرات كخونا كمزت حساسو زينا فاتيكان افليتو زنت كالات زياتن نابالاتن نتي اب حبرت سبزلو ازيفتس قدات نخواصولو بخمي كحقزا كمزق لاز قلت مرحامة قدي اقريبام كابتي أب كل تشعن عصر تشعة عامة محرات التمسرات نعيو محبر إيسوساويان أب زق تصل عصر عامة نعموم راح زعلم أربعة أدمساوي حواري أمر رجعتات قمت بمحاب تي مر رجعتات ناب أملاخ زو السلمة قد مرأي مس التقللوك أربا مخانن مس مالوسيات مقوع عزن كوم أون حبرو بيتنا مكن خان زبلو إيوم تصلي كان باباسات نتي موع لو تتبحيلو زيت سوع زلو واناو قزي لومي ندك أصاب زقات مهم زلو بزوح بدهوتات بمقلح مدرعهم أبقيسهم حبرات سبات زيادة على ما ويان الناخون يخدو كم زلو أقليحهم بزوحات سبات بزعب أملاخ كاب حزباو بوطعن كاب هبوب بحلن وطعائي كقابرو يتعر ويكع بوليتيكاو سرعاتات نتي أويات دخاتاتن سدتيناتاتن اتهم عالم كم التقللو غير التريوم مفتحي أب مضلعي كم زباخر بمملكات من أساعد مبزعتي وقزيز حاشا منصائي ناي مركب تصفى كم زي باللومن حاب تماريت بقى تعلن ولكع وربحتات كم زمزمز أقليحهم أب دك أسب إنه سخزقي تزلو تصلوا سبسرحو أستعلوون كم زستب حالو زينا فاتيكان أفليتو مسز بزملكات ناي يسوساويان أربعة أدمساوي حواري عمر رجعتات نظام قدياتنا مفتح كحقزو كم زخلو أملكيتهم مصدقاتات مقدمات وعزب القوة ما حسب زملكات أبزي بزحت أحواتنا أحاتنا أبدخلنا زنبول زلو وعن بخمي أقدس مخانو أسميرهم بسنك كنات حيمونطاوي يخون بوليتيكا وسدات تميات ويلو تكونتات أيير بزحت سبات كابغز أم كوصي قدرهم هلاهم حبيرهم لعلو التكالات تمرتي يسوساويان نحبارا والربحان متحققازن مدنفع ترايزي كونس نسدات ناتاتن تمزابلتن تحط محبرة كتباو درجة زلو ومن ربحان معبولة تمرتنا خراقبو عدلات نمحب كم زدت أوعى عصني عم بمزخ خار بس ما قد زد ما مستزن أبرو الحبرة سبعته بزيارة كوها هادو كم أون بستفعل عليه تمكروتها تمن الرأياتها تمن نتصفح عكالة تمحرو كهبتمو كخلو أيام كم زبلو زينا فاتيكان أفليتو أبو مرجع يسوس أبيان فلوي قداي قا انتزاي قنب زعبا تلوا سبسرح أستو علاؤون أما كيلوم لعلوت نعي تمرت تقامات منابر تتباب نزي إدى تباباو معبالة ألوتاون أووتاون سعبينات أب مفتاح فلوي تراكت ساوتا كم زخل عمل كيتوم زن تكالات زياتن بفلاي نمتقلات محبرو تمرت بيتا كريستيان نسنة أهزاو الصورة أب مفتاح أقداسن أدمع نبزخور مقدي حدش درخيت كهبا يخلا ين انكبلو كم زرقا قدسو زينا فاتيكان يمالاخت نمانو سيات مصنع يزبل أرقست بزملكات قدسنا طوم لعلوت نعي تمرت تقامات منابر تتبابن أبزحش مزعاد تسفى الزقربو تفطرو بوتاتات مخوانهم أتنعهم بمحبار تمهارو مبزحتي وقزيب أتحساس بان تعات نستمال سنة تمرتاو مويا أم كم زجمورون بمسنع طومن بزمدناتها طومن دمما نعلمنا بزحاش أبمق إيار استحدث نعي تسفى سمعت كم زرخبو أمل كيتم تنسعي كريستوس نعي مورداتا منش تسفى مخوانون مسؤو كلو كم زكعالن كل قزينا ذكركم أبمحبر سبعتكم زلو السبعت نتي نعي تسفى سمعت بعدلات زتن أقل قلوتن تسألوتن كتعبيوة عدمكم كم زبلو زينا فاتيكان يحبر نبتي نفترة محلاي زبل عرستي أقنعام بإيسوس هاويان زمحادرات كالات بأبنت أمبر بهليوتراي كي مهرات تبابي عم بفلاي دما لوتي كبابياوي أير بواغان أي حبار ربحا بوحدة تقاتات مزمزان أبقمت بمأتاو بيلوم نزوم هلو حدقاتات بزملكات نتوم أبق أسرتاتكم زلون ممحار أبق التقبرو تعاري كتتسانعو اللابو انتخونا كن محبار السبكم أبنت سنوم مهدار زلاق نتن تحتنان مسقانان نوهبت أملاخ كخونو التبابع عاكم نتن أبق زيابي هرزوصر مقرد زملكات أرقست مسارة غيروم إتهم مرم مرزا كايدون متنعة زقابرون حق زداليون يفلتو أي يفلتو أب مودات نقزي أبهر زداليو مخانوم أمل كيتم أبالاتو نتحق زخون أخفلتون نتي أب مونغو من قصيات النوسخ زخيد زولو تمئي هلاوي إقزي أبهر ملاش زهبلون مهر محبرسة بمفتار أدلي مخانو أتسني عم بمزخ خار بزمار لاي زقدس نتم نتم إيسو ساويان أب منفس عصو بايتات سفي حتسات فوق قبر أبرتي عم كتعرو التبابي عم كميسي أب أقداس وسانيتات ماميان خقبر كحقس لزخ اللي بيلوم أب مودع دا نمحبر يسوس هاويان بحقز مصرات يوم كدوس إغناتيو زلو يولا نتوم بحدري التوحابهم سبوتن آنستن نخالو أتزو فايو زاقل قلو كخونو توفيد يسوس هاويان كقدسلو ساوعيت كم زقربو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعة بوحدو ميتن سسان أربعة سبعة زق أدرة سفيح أنوة زقادة فن أعنور دمارات سعيبو تعرطات هيوات عدحن أبزق تلول زلوان نعي مجمرتا ميتشح أورو زقمة تسوس حقزنا بفينيزويلا كم زلا آخو زينا فاتيكان أفليتو أب فينيزويلا أب حالة ليتك للتدحر زقات مبرتو عرق دماريت لعلميتن حمسان سبعت كم زموتن بزحات كالوغوت كم زقصولون معليا زيبلوم كالوغوت دمات عاصم كم زلون يقمات تعرطات أدحن هيواتي قد صلن ملو صفحات نايت حادقة كقل كلاب جمرر زلو أوان رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعة بمجمرتا هسوس وفيا ميتشح أورو ما قد لا على بيت صحفات متصوات ابيلوم كم زل اخو زحبره نعي قدست منبر زينان كفل محتم المجلسي عصيبو قدست منبر اب فينيزويلا مصنعي قدست منبر حوري الاخ لك باباسات البرتو اورتيغا مارتينين نعي كاراكاس لك باباسات راول بيورد كاستيون زي تواعد قدامينا حاجه سقوم تتراي مخانون ناتي بنعيت بيتا كريستيانو ستلالي دريتات المملاس توساقي حاجه كسعب كم زخونن ابركتور سريك انا باباسات بمالا حقر زركبو كاتوليكاويان محبرة سبات نزد مزابلو أبايت الصدران مطلال هنصاتات سبخاتات أبزخ فتلون بنعي كبابي جمفر كاريتاس نعي كلاوي تبتا كرسيان محبرة ديت مربابات أبيلوم هتوطة حاجز أبزود دبلون وان زبات سحي مخوانو يمالا خطي ጉጅለታት ኣድሕን ህወት ድሕሪ ልዕለት 24 ሰነ ምሸት ዘጋጠመ ርዕዶ መሬት 7.2-7.5 ዝዓቐኑ ኣብ ዝፈረሱ ብዙሓት ህንፃታት ትሕቲ ፍርስራስ ዝተቐብሩን ሓለዋቶም ዘይተረኽበን ዝቆሰሉን ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞምን ኣብ ምድላይ ከም እተዋፈሩን ኣብ ካራካስ ዝርከብ ኣህጉረ ማዕርፎ ነፈርቲ ሲሞን ቦሊቫር ከም እተዓፀወን እቲ ዝኸፍአ ዕንወት ድማ ኣብታ ካብ ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ኣብ ሸነኽ ሰሜን ገማግም ባሕሪ እትርከብ ግዝኣት ላ ጓይራ ከም ዝተራእየን ኣብኡ ድማ 10ታት ህንፃታት ከም ዝዓነወ ክንገርን ከሎ ሰብ መዚ ብውሕዱ 164 ሰባት ክመቱ ከለዉ ኣስታት 1,000 ድማ ከም ዝቆሰሉ እኳ እንተገለጹ ረድኤት ዝህቡ ሰባት ነቲ ፍርስራስ ንምቕላይ ኣብ ዝቕፅልሉ ዘለዉ እዋን እቲ ቁፅሪ ክውስኽ ከም ዝኽእል ሓቢሮም እቲ ርእዶ መሬት ክሳብ ኮሎምብያ ከም እተሰምዐ ዜና ቫቲካን ምንጭታት ቬኔዙዌላ ጠቒሱ ይሕብር። ርእሰ ብሄር ደልሲ ሮድሪገዝ ሃገራዊ ኩነታት ሓደጋን ህፁፅ እዋንን ከም ዝዓወጀትን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዲዮስዳዶ ካበዮ መሓንድሳት ምርግጋዕ ወሳኒ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ዝግምግምሉ ዘለውሉ እዋን ነበርቲ ኣብ ደገ ኮይኖም ካብቲ በቲ ዘጋጠመ ርእዶ መሬት ዝተጎደአን መጠነይና ዕንወት ካብ ዘጋጠሞም ህንፃታት ክርሕቁን ከም ዘተሓሳሰበ ምንጭታት ሓበሬታ ቨኔዙዌላ ዝጠቕሰ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ እቲ ጉድኣት ሰፊሕን ከቢድን እዩ። ኣብ ካራካስ ካቴድራልን ሓያሎ ቁምስናታትን ሓዊሱ ኣብያተ ክርስትያን ቅርፃዊ ዕንወት ከም ዘጋጠመን ኣብይቲ ትምህርቲ ዘርኣ ክህነት ካልኦት ህንፃታት ቤተ ክርስትያን እውን ከም እተሓሰየን መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ነቶም ኣባይቶም ዝሰኣኑ መፅለልን መግብን ጉስነትን መሃቢ ይቕፅሉ ከም ዘለውን ጉጅለታት ምድላይን ኣድሕን ህወትን ኣብ ትሕቲ እቲ ፍርስራስ ዝያዳ ዝድሓኑ ሰባት ክረኽቡ ተስፋ ብምግባር ምስ ግዜ ኣብ ዝረባረብሉ ዘለዉ እዋን ካብ መላእ ኣሜሪካን ኪነኡን ኣህጉራዊ ሓገዝ ድሮ ናብ ቬኔዙዌላ ክኣቱ ከም ዝጀመረ የረጋግጽ።
1: ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ምስ ማሕበር ምሕምባስ ኢጣልያ ኣብ ዝተራኸቡሉ እዋን ዓውዲ ስፖርት ንዕብየት ኣካልን መንፈስን ዘለዎ ዋጋ ንኢዶም እቲ መበል 62 ዋንጫ ሰተ ኮሊ ካብ ሰነ ዕለት 26 ክሳብ ዕለት 28 ኣብ ሮማ ኣብ ዝርከብ ታሪኻዊ ስታድዮም ምሕምባስ ፎሮ ኢታሊኮ ክካየድ እዩ። እዚ ድማ ቅድሚ እቲ ዝመጽእ ሻምፒዮን ኤውሮፓን ጸወታታት ማእከላይ ባሕርን ዝግበር ናይ መወዳእታ መጻረዪ ውድድር እዩ። ቅዱስነቶም ኣብ ዘስምዕዎ ቃለ ምዕዳን ዓውዲ ስፖርት ብግቡእ እንተተታሒዙ ንኣካልን ንመንፈስን ከም መድሃኒት ከገልግል ከም ዝኽእል ገሊጾም። ዓውዲ ስፖርት ነቲ ዝተፈላለየ መዳያት ናይ ሓደ ሰብ ዘዋህድ ኮይኑ ናብ ከም ተወፋይነት፣ ምትሕግጋዝ ከምኡውን ቅንዕና ዝበሉ ኣዝዮም ኣገደስቲ ክብርታት ይመርሕ ኢሎም። ኣብ ውድድራዊ ስፖርታዊ ንጥፈታት ሓደ ስፖርተኛ ነቲ ክዕወት ዘለዎ ድልየትን ጽንዓትን ናብ ዝጥቀመሉ እዋን ዓይነታዊ ድራኸ ናይ ዓውዲ ስፖርት ከም ዘርኢ ትወሲኾም ገሊጾም። ስፖርት ካብ ኣካላዊ ጥዕና ብተወሳኺ መንፈሳዊ መግቢ ንምርካብ እውን ዕድል ይህብ እዩ። ብፍላይ ድማ ምሕምባስ ነዚ ዕድል እዚ ብዝበለጸ ከም ዝፈጥር ኣመልኪቶም። ምሕምባስ ኣብ ውሽጢ ማይ ብዅሉ ዙርያኻ ብማይ ተኸቢብካ ዝጽወት ዓይነት ስፖርት እዩ። እዚ ድማ ብኣምሳልያዊ መንገዲ ነቲ ገና ካብ ማሕፀን ኣዴና ጀሚሩ ዝቀረጸና ሓደ መዳይ የዘኻኽረና። ምንባር ማለት ምስ ካልኦትን ምስቲ ኣብ ዙርያና ዘሎ ኣከባብን ብስኒት ምንቅስቃስ ምምሃር ማለት እዩ። ንክርስትያን ማይ ንጥምቀትን ነቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለና ሓድሽ ህይወትን ከም ዘመልክት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣመልኪቶም። ተሳተፍቲ ውድድር ዋንጫ ሰተ ኮሊ ካብ ቋንቋ ወይ ባህሊ ንላዕሊ ብዝኾነ ተመሳሳሊ ፍቕርን ክብርታትን ተደሪኾም ካብ መላእ ዓለም ከም ዝመጹ ኣዘኻኺሮም። እዚ ኣህጉራዊ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝምልከት መዳይ ናይ ተስፋ ምልክትን ናይቲ ንምህናጹ ንምነዮ ዓለም ምልክትን እዩ ኢሎም። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሰላማዊ ርክብን ሕውነትን ንኽሰፍን ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር። ንሞያውያን ሓንበስቲ ስፖርታዊ ክብርታት ኣብ ምዝርጋሕን ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓልን ክቕጽልሉ ኣተባቢዖም። ኣብ ትሕቲ ሓልዮት ቅዱስ ፒየር ጆርጆ ፍራሳት እውን ኣወፈይዎም። ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ውድድር ዕድመ ክሓልፍ እዩ፣ እቶም ክብርታት ግን ንዘለኣለም ይነብሩ ክብሉ መልእኽቶም ዛዚሞም። ናጽነት ኣብ ትሕቲ ጸጋ ብዝብል ኣርስቲ ቀዳሞት ጽሑፋት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ብቋንቋ እንግሊዝ ክዕተሙ እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ዝብል ስም ወሲዶም ዘለዉ ኣባ ሮቤርት ፍራንሲስ ፕሬቮስት ቀዳሞት ወግዓዊ ጽሑፋቶም ዝሓዘት መጽሓፍ ንመጀመርያ ግዜ ብቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ወርሒ መስከረም ዕለት 15 ክትሕተም እያ። እታ ናጽነት ኣብ ትሕቲ ጸጋ ዝተሰሚየት ሓዳስ መጽሓፍ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ሕታም ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ዕዳጋ ክትውዕል ተሰናድያ ኣላ። እዛ መጽሐፍ እዚኣ ኣባ ሮቤርቶ ፍራንሲስ ፕሬቮስት ጠቕላሊ ላዕለዋይ ሓለቃ ናይ ማሕበር ቅዱስ ኣጐስቲኖስ ኮይኖም ኣብ ዘገልገሉሉ ዓመታት ዝጸሓፍዎ ስብከታትን መደሬታትን መልእኽትታትን ደብዳቤታትን ዘጠቓለለት እያ። እዛ ናጽነት ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኣብቲ ዝኸስኮሰኒ መንፈሳዊ ትውፊት ዝተገብረ ኣስተንትኖ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዋ መጽሓፍ ብኢሜጅ ቡክስ ዝተባህለ ትካል ክትሕተም እያ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ መጀመርያ ብቋንቋ ጣልያን ብቤት ማሕተም ቫቲካን ናጽነት ኣብ ትሕቲ ጸጋ ብዝብል ኣርእስቲ ተሓቲማ ዝነበረት ኮይና ኣባ ሮቤርቶ ፍራንሲስ ፕሬቮስት ካብ 201 ክሳብ 213 ጠቕላሊ ላዕለዋይ ሓለቃ ማሕበር ኣጐስቲኖሳውያን ኮይኖም ኣብ ዘገልገሉሉ እዋን ዘዳለውዎ ትሕዝቶታት ዝሓዘት እያ። እታ ብቋንቋ ጣልያን ዝተሓትመት መጽሓፍ ኣብ ኣጐስቲኖሳዊ ተቋም ስነ ትምህርቲ ኣበው ናይ ምልላይ መደብ ተገይሩላ ከም ዝነበረ ይዝከር። ቅድሚ ምዝርግሓ ድማ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ተዋሂባቶም ነይራ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ትትርጎም ኣላ። እታ መጽሓፍ ብካህናት ኣጐስቲኖሳውያን ኣባ ሮኮ ሮንዛኒ፣ ኣባ ሚጌል ኣንጀል ማርቲን ያውሬዝ፣ ኣባ ማይክል ዲ ግሪጎርዮን ዝተሰናደወት ኮይና ብዛዕባ ተሓሳስባን መንፈሳውነትን ናይቶም ጸኒሖም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝኾኑ ሓለቃ ማሕበር ኣጐስቲኖሳውያን ሓበሬታ ትህብ። ካምበል ዋርተን ምክትል ኣቦ ወንበርን ኣሕታምን ናይታ ቤት ማሕተም ፐዊንግ ራንደም ሃውስ ክርስቲያን ከም ዝበልዎ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ናይዛ መጽሓፍ ነቲ ውሽጣዊ መንፈሳዊ ዕምቆትን ራእይን ናይቶም ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ናይ ዝኾኑ ዘርኢ መስኮት እዩ ክብል ገሊጹ። ንሶም ወሲኾም ክገልጹ እንከለዉ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለምና ዘጋጥማ ዘሎ ብድሆታት ንምምካት ህጹስ ናይ ፍቕርን ኣገልግሎትን መልእኽቲ ዝሓዘት እያ ይብሉ። ዋርተን ከም ዝገለጽዎ ናጽነት ኣብ ትሕቲ ጸጋ ንካቶሊካውያን ጥራይ ዘይኮነስ ንዓለም ዝልውጥ ህይወት ንምንባር መምርሕን ተስፋን ንዝደልዩ ክርስትያን ወይ መንፈሳዊ ድልየት ዘለዎም ሰባት ዝተዳለወት እያ። ኣብቲ ብዕለት 6 ግንቦት 2026 ኣብ ሮማ ዝተኻየደ ናይታ ብቋንቋ ጣልያን ናይ ዝተሓትመት መላለዪ ስነ ስርዓት ጠቕላሊ ላዕለዋይ ሓለቃ ማሕበር ኣጐስቲኖሳውያን ኣባ ጆሴፍ ፈረል እታ ኣርእስቲ ካብቲ መነኮሳት ከም ኣገልገልቲ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘይኮነስ ከም ናጻ ሰባት ኣብ ትሕቲ ጸጋ ክነብሩ ዘተሓሳስብ ሕጊ ቅዱስ ኣጐስቲኖስ ዝተወስደ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ከም ዝገለጽዎ እታ መጽሓፍ ኣብ ኣተሓሳስባ ኣባ ፕሬቮስት ማእከላይ ቦታ ዘለዎምን ናይ ኣጐስቲኖሳውያን ቴማታትን ተጕልሕ። ካብዚኣቶም ድማ ንኣምላኽ ምድላይን ቀዳምነት ጸጋን ተልእኾ ቤተ ክርስትያንን ኣውያት ድኻታትን ንዘመናዊ ዓለም ንቅዱስ ወንጌል ብዝርድኦ ቋንቋ ናይ ምብጻሕ ኣገዳስነትን ይርከብዎም። እዛ ብቋንቋ እንግሊዝ እትሕተም መጽሓፍ ነቲ ኣባ ሮቤርቶ ፍራንሲስ ፕሬቮስት ቅድሚ ከም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ምምራጾም ዝነበሮም መንፈሳዊ ሱርን ጉስነታዊ ራእይን ሚስዮናዊ ሓልዮትን ንኽፈልጡ ንኣንበብቲ ሰፊሕ ዕድል ክትህብ እያ።
0: እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቲ ዝጸውዕዎ ፍሉይ ጉባኤ ካርዲናላት ንኸበግሱ ኣብ ዝዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ናይ እምነት ናጽነትን ውህበት ሰላምን ከስተንትኑ ንኩሎም ካርዲናላት ብምዕዳም ውግእ ንደቂ ሰባት ዝበቅዐ ኣይኮነን ብእግዚኣብሔር ድማ ፈጺሙ ኣይባርኽን እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዘስመሩሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝጸውዕዎ ካብ ዕለት 26 ክሳብ ዕለት 27 ሰነ ኣብ ቫቲካን ኣብዚ እዋን እዚ ንቤተ ክርስትያንን ዓለምን ዝምልከት ጉዳያት ዘስተንትን ፍሉይ ጉባኤ ካርዲናላት መኽፈቲ ዕለት 26 ሰነ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ መስዋዕት ቅዳሴ ከም ዘዕረጉን እቲ ፍሉይ ጉባኤ ካርዲናላት ዕለት 29 ሰነ ኣብ ክብረ በዓል ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ብዛዕርግ መስዋዕት ቅዳሴ ክዛዘም እውን ምዃኑ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ስብከቶም ንጉባኤ ካርዲናላት ህይወት ዝህብ እቲ ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ እየ ዝብል ክርስቶስ በዓሉ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ከምቲ ኣብ ወንጌል ዝተኣወጀ ወንጌል በዓሉ ፍረንኸፍሪ መሬት የዳሉ ኣባይ ፅንዑ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ዝብል ቃል ወንጌል ጠቒሶም ብምምልካት ኣብዘን መዓልታት እዚኣተን ንመሞያ ዝሕግዙ ሰለስተ መሪሕ መትከላት ማለት ኣብ ሓቂና ናጽነት እምነት ምክፋል ህያብ ሰላም ሓድነት ምሕታት ከምኡውን ብተዓዛዝነት ስኒት ምሕቋፍ ዝብሉ ኣርእስታት እንከስተንትኑ ንኣምላኽ ብርታ ዓይነት ጥበብን ክህበና ክንልምኖ እንከለና ጉባኤና ኣብ ድሮ በዓለ ቅዱሳን ሓዋርያ ጴጥሮስን ጳውሎስን ክፍጻም አገዳሲ እዩ እምባአር ነዞም ክልተ አዕኖድ ናይ ሮማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ነቶም ስብከቶም ሲህወቶም ሓደ ዝገበሩን ክፍሊ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክሳዕ ንምዃን ዝበቕዑ ክልተ ልኡካን ወንጌልን ሰማዕታትን ንምዝካር ሓንሳ ደው ንበል እንክብሉ ንመላእ ካርዲናላት ከምዝዓደሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። መጀመርያ ንካርዲናላት ብኣብነት ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ንኣመንቲ ኣብቲ ሓቀኛ ናጽነት እምነት ክካፈሉ ብመትብባዕ ልክዕ ምስ ጎይታ ኢየሱስ ዘሎና ርክብ እዩ ካብ ሓጢኣትን ፍርሕን ሓራ ዘውፅአና ከምቲ ንሱ ክንስዕቦ ዝፀዋዓና ከም ተካእቲ ሃዋርያት ናብ ዓለም ይልእኸና። እምነት እታ ቤተ ክርስቲያን ህይወት እትህባ ሓንቲ ካብተን መንፈሳዊ ሓይላት እያ ፈጺማ ከም ንቡር ዘይትውሰድ ንጨናፍር ናይቲ ሓንቲ ጉንዲ ወይኒ እትምግብ ጸጋ እያ። ሕያው ቤተ ክርስቲያን እታ ኣብ ልብና ብዝፈስስ ውህበት መንፈስ ቅዱስ እተኣምን ቤተ ክርስቲያን እያ። እዛ ቤተ ክርስቲያን ድማ ብዙሕ ፍረ ተፍሪ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ካልኣይ ንካርዲናላት ህያብ ሰላም ብሓድነት ክሓቱ ዓዲሞም ንደቂ ሰባት ዝጸሉ ብዙሕ ግጭታት ኣብ ዘስተንትንሉ እዋን ኩናት ንደቂ ሰባት ፈጺሙ ዝበቅዐ ኣይኮነን ብኣምላኽ ድማ ፈጺሙ ኣይባረኸን እዩ። ምኽንያቱ ዋላ እውን ብዝለዓለ እደ ጥበባዊ ኣፅዋር እንተተዓጠቕና ፈጣሪ ከም ኣራዊት ዘይኮነስ ከም ደቂ ሰባት ግርጭታትን መፍታሕ ሕልናን ናፃ ድሌትን ሂቡና እዩ እንክብሉ ኣስሚሮም ሰላም ናይ ፍትሒ ግዴታ እዩ። ምኽንያቱ ንሕና ሓንቲ ሰብኣዊ ስድራ ቤት ኢና ድሕነቱ ኣብ ክርስቶስ ዝረኸበ ግሩም ሰብኣውነት ኢና ቢሎም ነዚ ግሩም ሰብኣውነት ዘርስቱ ቀዳማይ ዓውደ መልእኽቶም ብምጥቃስን ንትምህርቲ ቅዱስ ጳውሎስ ሻድሻይ ብምዝካርን ፍትሕን ልግስን ኣጸቢቑ ዝተኣሳሰረሉ ስልጣነ ፍቕሪ ኣብ ምሕናፅ ጽንዓት ክግበር ኣተባቢዖም ወንጌል ኣብ እትእውጅሉ እዋን ኣብ መንጎ ሓጎስን ስደትን ቤተ ክርስቲያን ንኩሉ ስለ ዝኾነት ፈጺማ ወገናዊት ኣይኮነትን ንነፍሲ ወከፎም ድማ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ምልዋጥን ድሕነትን እያ እተቕርበ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ንካርዲናላት ብተኣዛዝነት ዝፍጠር ስኒት ክሕቆፉ ዓዲሞም ተኣዝዞ ንሕያብ ምእንታና ስጋ ዝለበሰ ቃል ዘስተውዕል ምስማዐ እንክብሉ ድማ ገሊፆም በዚ ትኩር ምስማዕ እዚ ኣቢሉ ድማ መንፈስ ቅዱስ ይመርሓና ናይ ጉስነት ብድሆታትን ዕድላትን የመልክት ዕላማና የፅርዮ ካብቲ ናይ ሓባር መገድና ዝወፅእ ዘበለ ድማ ይእርም። ብፍላይ ድማ ኩሉ ሰብ ብሓድነት እምነት ሰላም ኣብ ምድንፋዕን ንኢየሱስ ያው ቃል ብምእዛዝን ንቅድሚት ክስጉሙ ዝዕድም ሲኖዳውነት ቀጻሊ ኣተገባብራ ብምጉላሕ ቢሎም ብጉባኤያዊ መገዲ ብሓባር ምስራሕ ነቲ ኩሎም ዝተጠመቑ ኣብ ሓድነት ህዝበ እግዚኣብሄር ዝሳተፍሉ ሲኖዳውነት ዘንጸባረቐ እዩ። ሲኖዳውነትን ጉባኤያውነትን ብሓቂ መልክዓት ክርስትያናዊ ሕውነት እያቶም። እዚ ድማ ከምዝ ተጠመቑን ከም ጳጳሳትን ብሓባር ዘራኽበና እዩ እንክብሉ ዝለገስዎ ስብከት ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ነቲ ፍሉይ ጉባኤ ካርዲናላት ብምኽፋት ንካርዲናላት ብግልፂ ደገፎምን ምኽሮምን ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንዝገብሮ ዘሎ ተግባር ኣብ ምሙማይ ክሕግዝዎም ይዕድሙ። ናጽነትኩምን ቅንዕናኹምን ተኣማንነትኩምን የድልየኒ ኣሎ። ልባዎም ምኽሪ ኩሉ ግዜ ናይ ሕብረት ተግባር እዩ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና በቲ ንኣሕዋቶም ካርዲናላት ብዝገበርዎ ዕድመ ኣቢሎም ነቲ ጸውዕዎ ኣብ ሃገር ቫቲካን ጳውሎስ ሻድሻይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዝካየድ ዘሎ ፍሉይ ጉባኤ ካርዲናላት ከም ዝኸፈቱ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን እዚ ጉባኤ ካርዲናላት ክሳብ 27 ሰነ ዝጸንሕ ኮይኑ ንካርዲናላት ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብሓባር ኮይኖም መመያ ንክገብሩ ዕድል ዝህብ እዩ። ኣብ ርሑ ጥሪ ዝገለጽዎ ድሌቶም ኣሐዲሶም እዚ ርክባት እዚ ንካርዲናላትን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስትያን ብሓባር ንምዕያይ ዝሓሸ መገዲ ንክመሃሩ ከምኡ እውን እንተልእኮ ወንጌልን ንመልእታ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ምግልጋል ዝሕግዘኒ ሓሳብን ሓሳብ ናይ ምልውዋጥ መስርሕ ክቕጽሉ ክሕግዞም እዩ። ቅዱስ ቁርባን ሓንሳእንን ሓዋሩን ከም ዘይመፀ የግዳስ ምተእሙማንን ንሓድሕድና ንምስማዕን ፍቓደና ምዃን ዝሓትት መዓልታዊ ጸሎት ምዃኑ ኣብሪሆም ንካርዲናላት ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብሲኖዶሳዊ መገዲ ሕብረት ክሃንፁ ዘቕርቦ ጻውዒታት ዘኻኺሮም ነፍሲ ወከፍ ኣባል ድማ ኣብ ተልኡ ከዓ ከም ናይ ገዛ ርእሱ ውህበትን ኣገልግሎትን ይተሓባበር። ቀፂሎም ኣብዘን ክልተ መዓልትታት ካርዲናላት ዝተኩርሉ ኣርባዕተ ኣርእስታትን ከስተንትኑ ቅድም ቀዳድመ ብዛዕባ እታ ቤተ ክርስትያን ወንጌል ክትሰብኽ እተፀዋዕትሉ ዓለም ከነስተንትን ኢና። እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ኣብ ጎደናታት ዓለም ዝመላለስን ኣብ ታሪክ ኣብ ቅድሜና ዝኸይድን ኢየሱስ ከነለልዮ ዝሕግዝ ምዃኑ ከም ዝሓበሩ ዜና ቫቲካን የመላኽት። ካልኣይ ካርዲናላት ብዛዕባ ሳዕብን ባህሊ ስልጣንን ስልጣነ ፍቕርን ክምርምሩ እያቶም። መብዛሕትኦም ካርዲናላት ውግእ ካብ ዝካየደለን ሃገራት ዝመፁ ምዃኖም ገሊፆም፣ ይኹን እምበር በቲ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ዘሎ ሕብረተሰብ ዝረአ ዘሎ እተፈላለየ ዓይነት ግጭትን ምክፍፋልን ዘይተተንከፈ ሰብ ከምዘየለ ኣረጋጊፆም ነቶም ካርዲናላት ነቲ ግሩም ሰብኣውነት ዘርስተዓዱ መልእኽቶም ናይ ገዛእ ርእሶም ኣብያተ ክርስትያን ንምርዳእ ከም መፍትሕ ገይሮም ክወስድዎ ፃውዒቲ ከም ዘቕረቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ኣብ ሳልሳይ ኣኼባ ካርዲናላት ቤተ ክርስትያን ረብሓ ደቂ ሰብ እንታይ ኣበርክቶ ክትገብር ከም እትኽእል ኣብ ምምርማር ከተኩሩ ዓዲሞም ማሕበራዊ ሰረተ እምነት ቤተ ክርስትያን ሓባራዊ ረብሓ ብሃንደበት ከም ዘይመፅእ የግዳስ ሓባራዊ ሓላፍነት ከም ዝሓትት የዘኻኽረና። ንቤተ ክርስትያን እዚ ኣዝዩ ንጹር መልክዕ ይሕዝ። ሲኖዳውነት ቅዲ ኣብ ኣገልግሎት ተልእኾ መንግስቲ ኣምላኽ። ኣብ ረብዓይ ኣኼባ ካርዲናላት ብዛዕባ ቀጻሊ ምትግባር ሲኖዶስ ብዛዕባ ሲኖዳውነት ከስተንትኑ እዮም። እዚ ናይ መወዳእታ ኣኼባ ነፀብራቕ ናይቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ኣብ ትሕቲ መንፅር ሲኖዳውነት ከም ኣተሓሳስባ ክፉትነት ንምርዳእ ድልውነትን ዘተኩር ከም ዝኸውን ሓቢሮም ኣብ ውሽጢ ህይወት ቤተ ክርስትያን ኣብ ክንዲ ዘተኩሩ ንካርዲናላት ናብ ዓለም ክጥምቱን ሎሚ ቤተ ክርስትያን ብዝያዳ ተኣማንነትን ናፅነትን ተሓታትነትን ወንጌል ክትሰብኽ ብኸመይ ክንሕግዛ ንኽእል እንክብሉ ገዛ ርእሶም ካሓቱ ዓዲሞም ተልእኾ ወንጌል ቤተ ክርስትያን ሓደ ካብቲ እተሳልጦ ዕማም ዘይኮነስ ህላወይኣ እዩ። ስለዚ ካርዲናላት ክሰምዑን ሓላፍነቶም ክስከሙን ንተግባራት መንፈስ ቅዱስ ብሓባር ከስተውዕሉን ይሓትት። ነቲ ኣብ ፍሉይ ጉባኤ ካርዲናላት ኣብ ዘካይድዎ ዘተ ስለቲ ዝገብርዎ ሓገዝ ብምምስጋን ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስትያን እንታይ ከም ዝብላ ንኸስተውዕል ክትሕግዙኒ እፅበ ኣለኹ። ደገፍኩም የድልየኒ ጽኑዕን ግልፅን ዝኾነ ሓገዝኩም ከም ኣሕዋት ብኣኻትኩም ዝድገፍ ኮይኑ ክስማዓኒ እደለይ እንክብሉ መደርዖም ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
2: ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብሕብረት ንጓዓዝ፣ ንቅዱስ ኣቦና እውን ኣብ ተልእኾኦም ንደግፎም። ሰላም ተስፋ ልግሲ ንቅዱስ ኣቦና ንደግፎም፣ ንቅዱስ ጴጥሮሳዊ ልግሲ ንመጽውት። ናብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ንእቶ www.ovolo-di-san-pietro.va።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس